0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimah dirahmati Allah, pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.